اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية

أدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

شهيدانا لبشر ميخوا ناسانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا نتشاور ريبانجي يوارو مشكلاتني لأبي تينوي رجوان.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جا جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام دب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هلبس رابيت جغل لخدا بلكو راستي والرواني كتب آسماني كاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أركاكانا براستي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

0: بلكو لقل أوهم بلقاندا أوانا دلين كمحمد قرآني هلبستوا بلي دعي وش سورتك وك سورتكاني دار رجنو بيهنن دواب كان لهر كسي تشيتر كدتوانن جقل لخدا كيارمتي تام بدا دريغي مكن اگر رازدگون
1: بل

لو خلق دا كسانيك هن إيمان وباور بقرآن دهيننو هشيان إيمان وباوري بيناهينن پروردگاري توش هميشه آقا دار بواني كتووي خرابة دچينن.

اشيانا سرنجي تو دداتو لهلسو كوتو گفتار و رفتاري تو ورد بيتوا جا آيا تو هدايتي چويرو نابينايان دديت اگر چويرايان داهات بيتو نبينن دياركا وانا دليان چويرو درونيان تاريكو نايا نويد نوري اسلام دلو درونيان روناق بكاتوا

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتسوا خزمان وناس ياوان هموان يكتر دناس نوا بيغمان اواني كبر روايا النبو بآما دبوني بردم دادگاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانا هداية ورقر نبون.

اي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخششو رحمتي خدائي كقرآن و برنامي خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلشي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

اقادار بن كبراسي هركز لآسمان كانو لزبيده هيا خدا خاون يانا اواني جگل خدا شي ترده پرسنو پي روي ريبازي تردكن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شويني گمان كوتون اوانا جگل درو کردنو گوتر كاري هيت شي ترنا

اي پیغمبر بسر هاتو حوالي نوح بسر و خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك اي خوي ود اي قومو كسم اگر اي وسغلتن بما نوي من لناوتان داو ياد خصنوي آيتكاني خداتان للا قرانا او دلنيا بن كمن كول نادم بشتم بخدا بستو لو كارم دا يتريوت شيتان لدى زيد دريغي مكان خوتانو بتكانتانو هاو بيرو باوركانتان بكون خو راي خوتان كوب كنوا پاشان باشكرا تسيدا كان بيكن هر چيتان لدى زيد دش بمن انجامي بدن منتان نبيت مولتم مدن.

0: فرعون دارو دستي وتيان باشا توبو او هاتو اد كويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بم ريبازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزا هيا بيهنو بوم كوب كنوا.

0: موساش بقوم كيوت اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پش بوب بستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: او سا ايمان داران وتيان ايما ايتر هر پشت من بخدا بستوا پروردگارا ممان جربهو كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كا هم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكونا ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمتو مهرباني خود دروي خير من ليب كروا رزقار من بكالدس هوزو دستي بيبا وران.

جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مال و حال و جيگو و ريگي خوشو رازاوت بخشي و بفرعون و دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرهبازو برنامه تو ويلو گم رابن پروردگارا مال و سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشي نكن اما نباور ناهنن حتى سزا و آزاري بأيش نبينن.

لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين بيغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: أي إنسان، أجر خدا توشي ناخوش وزيان يكد بكاد، أو هيج كز ناتواند فرياد بكويتو لسرتي لابرد جغلو زاتا. يا خدا أجر بيويت توشي خير وخوش يكد بكاد، أو هيج كز ناتواند بري فضلو بخششي خدا بقريت. هر كام كبيويت لبندكاني بهر وردكات، لنازو نعمتاني بيشمار، أو زاتا هميشا اللي خوش بو مهربانا.
1: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: جگه و خویان داده پوشن روها دزانت چی دا شار نو و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی و خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراو
1: اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعي

به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بك

عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

كان بدر له مو آكر نامو كان بريتيا للرفيق خراب زور جار خلق هي يعني همو من أزانين هزاران نمونة من لولايا خلق أبينين زور برزا زور ريكو بيكا زور محترمة زور لعائليشي زور ريكو بيكا وهاتوا بلان بحكم أويكا رفيقاتي خلقي خرابكا رفيقكي دروزنا أمش فيري دروأكا رفيقكي بارخورة أمش فيري بارخوري أكا رفيقكي جغرخورة أمش فيري جغرخوري أكا رفيقكي تلياك خورة أمش فيري تلياك أكا رفيقكي حرام خورة وغش وغشبازة أمش فيري همان أخلاق وكردوي ناشريني خوي أكا لبرو با آقا دار بين من الخصنا وزور آسايا همو كسيق أقر خواي قورة فرستي باعتواني جن بيني ومن البخاتوا أما حالتشي آسايا بلام اويك قرصة اويك مسؤوليات الدنيا وقيامتيا بريتيا لبرور دكردني من الله كان من بريتيا لويك بزانين چون تعاملين لقلا أكين وچون آراستان أكين وتسليمي كومالغان أكين بيشكشي كومالغان أكين اويش بويك نيلين رفيقي خرابيان هبه اويش بويك نيلين رفيقاتي خلقانك بكن كهلقري آكاري ناشرين وخرابة كارن چون اگر كسيك توشي آيدز بوبه توشي حلامت بوبه توشي پتاكي زور بوبه نالين منالكان ما نزيكان بكوون چونك ازانين بنزيكوت نوان لو كسا نخوشانا توشي همان نخوشي ابن ديباشا برزكم اگر توب زيوب منالكا يتو توشي پتان بي توشي لرزوتان بي توشي گرانتان بي توشي انواع نخوشي مادين بي دي باوركن او كساني كرفيقي خراب رفيقيانا وباوكو دايكا كان دوريان ناخنوا وكو كسيك ايدزي هبه تو منالكد لقل يا بقره بلام طبيعيش ببلاتو لبرو لروجي قيامتها برزان يشيك لو كسانيك لروجي قيامتها دسيان لإخي يكتريايا بريتين للرفيق كان او رفيقانيك لدنيايا بحساب روحيان بسر يكا درتشو كرفيقي سرميزي يقبون كرفيقي شو روجي يقبون لروجي قيامتها خواي قورا فرمي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أفرمي للروج قيامتها أوي لسر أساسي دين لسر أساسي خواناسي لسر أساسي نترسان ترسان لخواي قورة كون أبو بيتوا ورفيقي شي باشو دين دارو مسلمان أبو بي للروج قيامتها بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا أوانان بي دجمني يقنين دسيان لإخي يكانيا كمتقيب كالأخوات رزبون او لعند لو اكا تف لو اكا علي تونو هيش بشم بو مزقوت علي خود بلعند بي بو بخصو كردم علي تو فيري عارق كردم تو فيري دروت كردم تو فيري قمار كردم تو فيري خيانت كردم تو فيري هزاران هزار اخلاقي ناشرين كردم او تو بويت لبرو برزم حتى او كون نغشتونة قيامت ودسما نشوت اخي يكتري بال الدنيا بزان فلينظر المرء من يخالل باب زاني رفيقاتي شي اكين خلقي زور باشي استابه بوني رفيقي خرابو فيري درو بوا فيري خيانت بوا فيري انواع اشكال خراب بوا كمقر مقر شيطانش اقلي بيناشكي اما لكي وفير بو برزم لرفيقي خرابو فير بو باهمو من بزاني رفيقاتي شي اكين يشي كتر لو انا برزان كهوكاري سهمي درويا بريتيا لجيان لناو ناوندي خرابا لناو لايني خرابا لناو كوروكومالي خرابا لناو مجلسي خرابا لناو مجلسي كاك درويت يا بكري باور بكن لم شاري خومانا بشي كي زور لمجلسة كان بيان او تري مجلسي درو يعني خلق بتايبتي اروالو مجلسانيا خوي اقوري خوي امادا اكا خوي حاضر اكا بارسرف اكا حتى وكو لو مجلسانيا جيبيتوا او مجلسانا جبريتين لواني كزور ترين درويت يا اكري كبا قوة ترين درويت يا أكري كشاغ دار ترين درويت يا أكري وخلاد أدري بواني كدروي زور قوريت يا أكن بداخوة يعني اگر إنسان بيكاني ريغي بن بروشوني وابروا دميشي هبي آسايبي أو مجلسان بلايوا دميشي هبي بيبكاني بو درويانا زور جار أكري تكاري كاتير زور جار بداخوة يعني بحكم اوي كشتيشي بيكاني ناوي بحكم اوي كشتيشي كوميدي بيشكشي خلقكن دانشن مجلسی درو اگرن علی دی خلاتی گوره اسپی گوره بو او کسی که جوان ترین درو من بو اکا که شاخ دار ترین درو من بو اکا که درو اک من بو اکا کز نی بیست به اما همو یشی که لو سببانا انسان که تی لو مجلس خرابانه تا درو هول ایا فیری گوره ترین درو به هول ایا ابداع لدروه بکا دهنان لدروه بکا
كأمانا لدروزني در

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهمون هين يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فینام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربا بمبو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنيونكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشاي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوتا سر پارچه چرم لسنيونكا، جا دايكم هكبكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشيناو شوشكانيوا، جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی با منالکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گیراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمه و شوینوار و آثاری پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکیشه با هاولدانان و شرک بخوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. بابون فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و اوکیشکان مدینه حاجتو دفرکانیان با اوکا و دهینا بوی، اویش با مفرق و پیروزی دستی پیاده کردن، گلی جر بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو اوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامویک برده با و یاران دین قسته و دکوت نودستی یکی کانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كرمالك رزاي خوالي بدلي كسم ندي وكآوى وكبي غنبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانة وتي لقند لقندكان دوربر مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خواه لسر به درابو بداين كا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا چوب ولي امجد خزمتيا دا چوين مرد داينكي إبراهيم سلامي خواه لسر به واتا باو كشيريكي آسنگر بو آسنگري دا کرد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوش كدا چوه جوروا مالك پربو لدو کلو بوشروك خانوكا قانق درابو. جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دا گرتو تیر تیر ماشی دا کردو بانی دا کردو انجا دا گرایو کات ابراهیم مرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشتا دو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دا برگتوا. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسنی کری پیشوا علی ماجده کرد که کچه زای بو کری فاطمه کچی بو رزای خواین لیبه. اقرعو تی دسامن دمن علم هیا تا استا کسی انم ماجده کردوا. پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرموی کسی رحمی نبه رحمی پینا کرد. پیشوا مسلم گراویتیو.

صلاه ورحمه وبركات اخواب رجه بسرت انا اهلي جمعه وجماعت خوي پروردگار لهمو لا يكمان خوش بيت نخوشكان من شفاء دات دم بدوكان من خوش بيت عاقبت من بخير تواب كات برزان لا يادي سرور خوشويس من پیغمبري خوا ول دایګبوني لمان جي ربيع الاول دائم اما و لجياني او سرورا هندي درس فير بدين قران كاريق لحياة ما دروس بكين كالرومان هبي للروج قيامتا بلين ايما امتي توين وملائكتا كان نمان ديرنا ولا برو بهشتون وبرو حوزي كوسرتون پیغمبري صلى الله عليه وسلم بلي كورا اوانا امتي منن اوانش بلن آخر تو نازانی دوای تو اوان چیان کردو چیان داهی ناو چه بزمی کن انجام دا تخوابا او خجالتی بسر خومان نینین با او حالت بو پیغمبر دروز نکین صلی الله علیه وسلم با سر من برز بیو رو من سپی بی بروین بو خزمتی او نوری چاو بو حزم کرد جمعی پیشو باسی برکتم بو کردن برکت سر یکل سرکانی خوا انسان زور جار درکی تی اکا علی اوی منها ما بای اوی نیه بشی اما علو من علی منو اما انگب کاد اوی منها ما لعلم زانیاری اوی ننیه بتوانم قناعت بم خلق بررز بکم که دیان خوی نواری تیایی لئیم برستر و بررستر بلام ایمان من ببرکت هی برکت سر یکا که خواه ایداب و کسی کوا شیاوی بی و شایانی بی لمالا لمنالا لعلما لمكانتا لقص الرواجية لهمو أمانا بركت هيا كومالي أسباب بو باس كردن جمعي تشو كأبنا هو كاري أوي بركت بمين يوزيابك يكميني أن تقوى خوابو أجر تقوى هبيت بركت يت دوهميني أن صلي الرحم خزمايتي بو سهميني أن بخشيني مال بو شوارم اصلاح ذاتي بين بو وچن هو كاري كتر امانا اسبابي اون بركت بيت بو مالي ايوا بو جرفاني ايوا بو خرمانكي ايوا بو كاني اوكي ايوا برامبر بمش كومال اسباب هن بركت راو انين دري اكن قاري ادن وايلي اكن نزيق نبيتوا جام روباسي او خالانا اكم كابن اسبابي نماني بركت لمالو رزق الرزي مانا لعلم زانياري مانا لو ايكوا اما دلمان تي خوش زور جار بركتي تياني و زور مانو ابين بلام كم اسراحتي ليكين برزان يكيك لو اشتاني كوا ابن اسبابي نماني بركت الذنوب والمعاصي قناح كردن سرتيتي خوا كردن تاوان كردن بأمري خواه كردن أما أبي بأسبابي أوي كوا بركت راكا وباربكا أو أوي توها تودلت بيخوشة ومنها مدلن بيخوشة بجيئه إليه وبركتي تانا مني كبركتي جنما إتر نازان بلين وكوتي واهي أبي هر بلين أريو باربو بجناكا هاي هاوار أو باخو بولارا بو برهنينيا بو سمرينيا عزيزكم اما قصي تاير نيه اما آيات قرآن وفرموذي تيغمر جيانا صلى الله عليه وسلم اما علماء قراون بس يجزوي قرآن بهمو صحاحي سنة ام اشتانين ذريناو علي اگر اما نبون بركت باركة ونامينه دي رجاكم لخوم ولئيوة باهو البين لم دقيقوة با قناح نكين با سربيتي خواه نكين بس نوری خواه نبزینین بوی خواه برکت من بوب نیره و برکت لا من بمینه تو بجه من نیله تاوان و سرپیچی فرمانی خواه حکار بو اوی بنده لای خواه سوک و رسوا ببه ولی برچاوی خواه بکوه و خواه پشتی نگره و بایید جوریس لسری نیت جواب خواه پروردگار هر او گناح و سرپیچی آنه دبنه حکاری ترسو بیم لدلی بنده گناح بارا یعنی بنده اک ایمانی هبه باوری با قیامت هبه کاتی گناح اکا
اترسه اسمان بروخه بسريا شاخه بروخه بسريا خانوكه بروخه بسريا بلام اوي كوا منافق به وبي باور به پیغمبري خوا فرمي له حديثه كي صحيحه افرمي او كوم ميشه نيشتو بلوتيو اوا كي ليبكا اوا سيدي گناحو به امر خوا كا فنا اقرم بخوا وهر او گناحو سرتي شي ابي باسباب اوي دجمن زالبه بسر او گلو نيشتمانه ده بسر او مسلمانانه ده خيرات من بدزن رولكان من بكجن تعذيبان بدن انواع اشكال نار حتي روبكات اولاتي اما بابوني اوي اما گناح اكين اما بامري خوا اكين اما حساب بو پروردگار و بو د صلاتي خوا نا اكين اما نازانين كاميرا يك من لسر خوائي اواننا ان عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما بريزا انوسا يعلمون ما تفعلون اذانا يا وشيكا انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون خواي قورا فرمي ملائكه كاني خواي فرمي ايما استنساخي كردا وكاني ايوا وقسكاني ايوا ما نكر نسخاص يا كيما نلقيت ولا اخو مانا كواتبي اقامان ليبي هرواني بلينو بروين بيكينو بروين بيخوينو بروين بيروخينين بيكوجين بيدزينو بروين وابزانين اتر دنيا شامي شريفه نخيروانيه ابن القيم رحمتي خويلي بافرمي لسزاي تاوان بارو غنحكار اويا بركت لتمنيو لرزقيو لعلميو لكارو باريو لتعاتو عبادتي اناميني اتوانين بلين تاوان بركتي دين ودنيا را امالي دين ودنيا نبركتي دين اهيلي نبركتي دنياش اهيلي هر دوكان را امالي هر كاتي بركت لسر زوين ما اوهو كاركي تاواني بندكانا وكخوا لقرآن افرمي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون خواهي قولا قراري داوا بلا تشبيه شون الله يكو يكا كاتدو هركاتي دانشتواني شار ومملكتكان هركاتي تقواي خواهي انجيب جيكر شرمي ان لخواه كرد ريزي ان بو خواه دانا خواهي ان خوشوست بأمري خواهي ان نكرد لفتحنا عليهم بركات من السماء بركتي آسمان يان بوبر دمو وهي أرضي شان بوبر دمو يعني أرض آسمان لخزمتي توابي أجر هاتو إما أهلي تقوابين براستي تقوى جيب جيب كين تقوى جوتم الخوف من الجليل بترسي لالله والعمل بالتنزيل إيش كي بقرآن والقناعة بالقليل رازي بي بويهة وكما والاستعداد ليوم الرحيل خو عما ذكرن برج قيامت أو تقوايا او انا جيب جيب كين والله اخوة بركتي اسمان وارزمان بو براتو اخوة فرمي ولكن كذبوا بلام اوان تكذيبي آياتي اخوان كرد لباتيه ويتقوى جيب جيب كين كذبوا چون بكجي پیغمرانا چون بكجي شريعتا چون بكجي آيات وحديثة كاني پیغمر اخوة اخوة چيكا جل جلاله فأخذناهم قرتمان بما كانوا يكسبون بوك سابت تيسي كرديان يمش اوان من قرد طولمان ليسندن عقاب من دان بركت من لجيانو لجينيان هل قرد هر الشيكي سخته برزان دلنيابن قناه ببشر دكا لرزق الرزي ولبركت لمسندي امام احمد هاتوا فرموديك كثوبان خالي أن رازي بالرواية قال بيغمري خواه وفرمي بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه بيغمري خواه فرمي عبد محروم به بيبش به إن العبد ليحرم الرزق لرزقك بيبش به قراره هي أو به بلام خوي عبره ناهيله بچي بالذنب يصيبه بو تاواني ايكا يعني تاوان ابي بسبب اوي رزقك بوتو دان راو النيب بوت بيبري بري بقري
بركتي جيتانا يلي همو جناحك ايش ام فرموده يغريتوا همو جناحك كم جناح حبب تشوك ثاني ام فرموده يغريتوا ابي باسباب او رستك بودنيو بركتك لما علو لعلم لا ليس انا مني باش اگر يك جناح وما ليبكا اي ام صلي جناح بد وايكا نفري واهي بردوام الله يمكيني خياتي الرئيسية بردوام قصاكا خو قصاكاني هم آيات وحديث نية فلان وايود في سار وايود كنالي فلان وايود وايود رئيسي فلان ولايد وايود وايود وايكرد وايكرد دنيا الروخال آقر نما آرد نما دولار أو بازار نما بخوا دنيا كاو أما إشي بعضي كسا أما همي قناحة همي قناحة أبيبا نقبتي بو معلوم نالا داما وكيشي اگر گناحك اما محروم کال رست خواب ویدان آین ایو همو گناحی بدوای یکای یک بدوای یکای زانای گفرمه تاوان کردنو سرپیچی کردنی فرمانی خوا هو کارن بو اوی غضبی خواب باره برکت حل بگیره باران نباره دشمن زال بده بسرگل اولاتا لقرآن و حدیث داریه ناو تاوانی عبد ام سببانه یکم غضبی خواب باره دو هم برکت هل گیره سه هم باران نباره و بگیره توا چهار هم دشمن ظالبه بسرگل اولاتا که تی خلق گناحه که بحثی کار بدست و سیاست و حزب و حکومت ناکم خلق خلق ایماندار که تی گناحه که اما به سبب یوی دنیا آوای برانده وک خواهی پروردگار فرمه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون خافر من آل فرعون مقرت سزام دان بچي بالسنين بقراني نوصل قراني يعني موسى جان دابك الأخوة بزم قراني هل قريت شي الله إلا جوتكين كقراني كي لابرنا قرانا وسر بزم بايو بركي خوان ببيا باراني خن آوی آن ابو بخن آوی کانی آوی بیر آوی ناو دفرکان ابو بخن نه نتو آنی بیخونو بوق اتشو ناو مالکانیان جر سری نکیان اسفیو گنو آوانه تیدابون اما نه همو دردن نو آیت کچیر کولی آن نه دا خواهی گوره فرمی آلی فرعونم آوالی کر بو لعلهم یذکرون بلکو بیری بکنو بلکو کول بن دی امتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيه ماش همو درد رويتا كردوين همو مصيبة رويتا كردوين باواز بينين بلكو خواهي قورا حال من بقوري دعاء كين خواهي موزع باش كي دي باشيكا خواهي كوراكم كلية طب بيني دي بدعاء هيني أي هيني نا أبي سعي باش كا أبي رزيلك وجو رايل بي انجا دعاء لواني تأثيريها بي إيه ماش کاتی الان آموز عب قوری کار بده سخراب کن بگوری آبی خم اندس من فکر دبی اینا نی قوری قسکان پروپوش درستن خواب نامن با و هر وع خواب فرمی فکلن اخذنا بذنبه هر کسی توانی کرد هر کسی به امری خواهی کرد هر کسی دجلاتی پیغمبرانی کرد همو یانم کرد فکلن اخذنا بچی بگونه حکانیان بتوان کانیان گرت من فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا هو أبو الأسمان وبرد باران بسريانا أويك ومنهم من أخذته الصيحة هو أبو يكنا لو نركي جبرائيل يكدن يلوها وهم يخبون وكو قومي صالح بيغمبر سلامي خوالي لسربي أيان قومي لوط ببرد بارانك ومنهم من خسفنا به الارض يواجبوا بناخي زوية من قارون خوي سلطنته ده صلاتك خوابردي بناخي زوية قوتي يا عرس ومنهم من اغرقنا يواجبوا غرق ماركنا قوم نوح حمولة توفانك غرقوا وما كان الله ليظلمهم خوا ظلم لك ازناك ولكن كانوا انفسهم يظلمون خوان ظلمان لخوان كده يا مش خوان ظلم لخوانك اقامان ليبي عنكبوت آياتي تشد كواتا واجب لسر همو بياوكو جنيكي مسلمان توبب كاين لو قناع زوراني كردو مانا فشيمان بيناوا بقرينوا بلاي خوا
بوي خوار رحم بيا مبكا رحم بو بيزمانا نبكا رحم بو منالا بيا قناحا نبكا رحم بو نخوشا نبكا رحم بم دارو درختو كجو كوسار بكا رحم بكات خواي قورا بابوني ايموا بو خلقي بسوتي قناحا با توبابكين باب قرينوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام.

صلى الله عليه وسلم لنيوش ببوايتوا سجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دي فرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی سوین بید بخوا من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایتو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگو تایی ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه

وسلم فرماني بيدم لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي يرابيان توو وابن حبان بصحيحي دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أو هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بيشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده بيشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بليو سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي بشوا مسلم رحمتي خواهي ليبي جراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهرن يجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نابار پیشا طبرانيو ابن السني گيرايانتو وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا

حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقل

هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولي له ملايه. خوش وستان ببشتواني خواهي قولي أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواهي قولي أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك. باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم. أي مروف چشتك توي توشي غرور كردوا بغراي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم. دواجار خواي قورا باسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي چكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريم اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لچي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخة وكا أو هلهيا كأو تريت خالق أو ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا أو وشي بدي وتمان بدي عساماوات ماني بدي عمان هي إبداع ماني كا أو يشتيق لنبون بيني تبون بلهم خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبوني اشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردين اشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيكي اللي دروس بكي بلان بچي شيوية دروستي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترتيا لسر او شيوازي دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هي وهي اللي شيوي بالنده ام قرد دروس اكي ودواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا برا بإذن خواي قورا او بيوترا خلق كفرمي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقو واتا قري لبردستابو لشيوي بالنده كا كبيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني اشتيق لاشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوة عند مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوه فسواكا واتا ماني ببيك كموكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك كموكوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزور جار أحسن تقويم واتا أونية كإنسان بجوان ترين شوية كزور جار برسيارة كري كخواي قورة أقر خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتامها في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلصنقاندنو معملي هيا لقلش تكانا شكا فرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا وامنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوه هيا خو اقر كسيك اما بكارنيني ثم رددناه اسفل السافلين او كاتا ما بيتو برو اسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي هلصنقان دنيا في احسن تقويم بجوانترين شيوه اتواني مامالا لقلش تكان ابكو هلصنقان دن بوهموش تكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانكي جوان بخوي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هذا كان أم آياتا پیما نفرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی بوچی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیچو به هاوسنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیش تی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسر شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خاوانی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازونه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلك دعا يفرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يكيا في أي صورة بو جرنجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو تشيا بو جرنجي بيدانو واتا جرنجي بيدانا يعني واتا لحرشي ويك كقورو جرنجا في أي صورة واتا لحرشي وازيك لحروينيك كغورة وغرنغة تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيويت مشيئة الليريا إثباتي مشيئتي خواي غوريا مطلقي خواي غوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي غوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كلاوا اوه تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوهي كخواي قورا لحرشي اوهيك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لحرشي اوهي خواي قورا بيويت ام انسانا بدينا ودروسيكا طبعا ازا كان ملاحظيك ايام كلمة ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيت اوه بي اوتري اوه ركبي بي اوتري واتا منا آياتك أويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو أندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا أتواني أوي أيو بيكات وأم جستيا أتواني وال إنسان بكا بيبيا جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوو هدف إما سيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودن نكاتو هو انشاكم واستعمركم فيها كواتب بقد اويك تو جيان وكوند اعودن كردو توا او انا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي او نتو صفتي جنشيني پروردگار لسه زويا په بخشراو تو جنشيني خوای ګوري خوای ګورش انساني و دروس کړو و بده هناوه في اي صوره ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي و دروس کړو کتوانه هي به جنشيني خو لريچي و وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خوای ګور او الا اسمان كانوا زويا تسخيري كردوا جرباري كردوا بو انسانا كان بو كواتا انسان برزان بشيوهي كي هند جوان وور دروس كراوا بشيوهي كي كامل و هاوسان دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو اسمانا كانش بكا بلا متروت ماناو انسانا كان خويتي كإيراديني و كضعفي هيا و كومل هيك شتي لجان انسانا واكا كإنسان او هزي هيا داري نخاتو او آمان جي كبو بدي هاتو وكا جينشيني خواه و عبادتو او داني سرزويا جبه جينك عزيزان مروف فيري رزامنديو تسليم اكا واتا اي انسان اي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تانانت خيزان زمان قوميات امانه هيتش خوت هل نبجاردو اكتر بيوز ناكا انسان لوتبرز بيه انسان دمرجير بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمك سوكاري انسان خاوني فيز بي مند بسر خلقابكا چونك همو اوه كاتو هتا هيچي خود نيا هموي پروردگار بي بخشيوش وار کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پی من فرمه ای انسان تو پروردگاریک بدیه ناوید تو پروردگاریک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرک بربک الكریم مادم خوای گوره ربه پرورده کردنیش مرجنی همو کاتی با عطابت تو کاتی منالک پرورده اکی مرجنی بردوامشتی پی بخشی هنی خواردنی لی اگر تو که ازانی زیانی پی اگینه هنی شوین نایا لی بوی بچه که ازانی خراپ بوی زیانی هی تو در میویک اگر بوی گشب که ابی بیبری تو انسانی جوایا خوای گوره پروردگاره پرورده تکا هنی جار با عطاب هنی جار با منع اللي رأيه كبروردقار فير من أكال ليك مشي قرآن لا كقرآن أكيت وياك مشي جيت بردمت الحمد لله رب العالمين بيتر فرمي أي إنسان تو بيويستد بحمد هيا تو أبي حمدي خوابكي حمد جاي لشكر شكر شكر تنهابو أو نعمتاني كدست أكوي بلام حمد بو خوشي ونخوشيشا بولش ساغيو بو نخوشیشا بو دولمنی بو هجاریشا بو مصیبتو بو کار آسانیشا بو پیتاله انسان تو لج لبروی تو پروردگاری که الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابی آگاد لیبه او توی انسانی ابی آگاد لیبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منعی کدلی اکا او خود عطایا بويا ام آياتان ايزا كان فيري او ما نكا كا ايما رازي بين بو بشاني خواه بيداي بين رازي بين بنعمتكان لكاتي بالله مصيبتكان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواه بين وهمو كاتيكا سباسو ستايشي خواهي قورا بكين بابشتواني خواهي قورا لحلقي دا هاتوا اشينا سر حلق كاني تر داكم لخواهي قورا رضا من دي من بيبخشي بتواني بجوان ترين شيوكا خواهي قولة أم أندامني بيبخشيوين لرزا من دي أوا سرفي بكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب.

0: Sinead, how are?
1: كاي شفاعت اي سهم شاهي مكو مدينه هات محزوره حالم ببنا قلب تا مزروم لسر مزارت شاد بن بعشقي جاي دارت اي راي بركن اي نوري چاوم بفيداي رايد بم حتاكو ماوم خولي سر غورد لرم اساوم عطرو غلاوا بدلي سوتاوم.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کان من نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته

استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دي فرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كوماكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. پشوا ابو داود و نسائي و الباني بسندكي صحيح قراويانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یکیگ دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهاي تو بدل صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگران و سغلط بن بمگوته ايما. پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائي رحمتي خواين لبه جرابيانتو.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیح دانا وعن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي. بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رضي خوين لبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيوه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأملزاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار.
بيش طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني ذكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دقرد با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجديو ايريو ترسنوكيو پيريو فتنو آشوب دنياو سزاو اشکنجي ناو گور. پیشا بخاري و ترمیذی گراویانتو.

نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أمانا هميشة لقمان دودليان قناعتيان بقيامت نيا قناعتيان با لبيتينو محاسبيق نيا لبراوا دلنيانين لسر إيشكي خوان بوي أفرمي أم جورك سانا ناتوان بچنا بهشتوا بهوي أو دو صفة خرابيان كليقينا ناجين دلنيانين وقناعتيان بو قيامة تجنيو إيمانيان سلامة دنيا يقين يان بلين دلنياي بريتيلا استقرار دامزراوي دلي إنسان ودلنياي كردن لعلمي ببه بويكوا هج قمانو دو دليق لناو ناخيا نميني بويك خواي تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هج قمانو دو دليق لناو ناخيا نميني أن جاء بيتا يكيق لوانيك براسي يقيني هيو وخواي تعالى ايكا بيشيق لإيمان دار راسقين كانوا باشان بهشتي بقسمة أكا. إمام مسلم حديثك جرته وفرمي بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أفرمي بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي شاتي دمك خواي تعالى شريكي نيا ومنيش بيغنبري آخر زمانم بيغنبري خوام فرموي ناقا بخواي پروردگار هيج عبد لعبد كان بمدو شهادة كشهادة بخواي تعقان وبيغنبري خوا قمانو دو دليل دليا النبي إلا أجت بهشتوا واتا لناو ناخيا دا كترابي يقيني هي خوا شريكي نيا ويقيني هي بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام بيغنبري آخر زمانا أفرمي هركسي أميل دلابو بيقمان بن أهلي بهشتا لفرمديكي ترى أفرمي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي. أفرمي إيمال قل بيغنبري عزيز بن عليه الصلاة والسلام بلال بانجي فرمو فلما سكت كاتك بيدنبو بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باشان بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. هركسيك وكو أميوت لناو ناخيا دلنيابو بيقمانبو أو أجت بهشتو لكو تايا برزكانم دلنيائي زور قرنجي بو إنسان لجياني روجاني دا لبر أوا ضرورة همو يشق لأيما أو كارو كردو عبادتاني أنجامي أدين بالسر إيمانك راستو روان بي ولسر ربي سند بي ويقين مان بيت دلنيابين كخواي تعالى أم إيمانا أم كارو كردوانا من لقبولك أنجا خواي قورا إن شاء الله أمان كاتب هشتكي خوي خواي تعالى لهم لأك من خوش بي لغناهي دايكو باوك من خوش بي لغناهي مردوكان من خوش بي زندوكان من سلامت بكا لبلاو مصيبتي أرزو آسمان بمان پاريزي خواي تعالى صبر و آرام إيمان پي ببخشي دلنيا إيمان پي بدا إيمان من سلامت بكا خواي قورا برشفاعتي پیغمبري عزيز من بكي صلى الله عليه وسلم برشفاعتي قرآن من كي برشفاعتي الرجوكان من كي دلو درون من دامزراوكي لسر إيمان و إسلامتي خواناسي تا برنامه كي كوتا روجشي كا بخواي قورتان اسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اعتراض به کسی نکرد جل برابچیش خود به کانکا ما مسخره من زور جال قسم لسر کرد یعنی ام مناسبه بلی هلا بشاری سلیمانیه کلا پیاوی وکو ما مسا ملا عثمانی حالا بجا که وکو حضرت عثمان وابو تیجی ام کلا پیاوا ام کاریبه کر اتر مفسری قرآن بره ما مسا احمدی کاغ محمود ما موسى الشيخ صديقي زرقد ما موسى ملا عبد الكريم مدرس خواء درجة عالية ما موسى الشيخ محمدي خال ما موسى خطيب كبروانا كم لا أسر أرزاق الزلام يبو بيشان بالشاني أم بيوانا بو خنوالي باشا اي باشا أمانا أمشتين بپسندو بشرعي زانيو أكريك إنساني كي نفهم نزان نخنوال أمانا همو بمشرك وبكافر بزاني ناكريك ناکری براسی به یوجانیه انجا پیای وکو ابن صلاح پیای وکو ما وصام نوری فارس که حچی فرموده پیغمبره صلی الله علیه وسلم که دویتی با کردی بزمانی که کردی شیرین ام پیاو زانای خوم لخزمتی هم 6 سال طلبه بوم چوینه تا مناسبه لمناسبه دا جا باشا اما موسا زانای چون اچه تا مجلسی که تاوانو گناحی تیابی نا چیه لبرو انجا ما موسا جان با قناعتی من بقناعتي مني أو يك جناب الفرموي إما بيني من أو فيديوية أو دروس يانكروا إجنا نأصلي هي نأساسية من عمر مش 6 سال ما مسعر ما مسعر أم براي بشوكيتو عمر مش 6 سال لم 6 سال نمديوا لمجلس يكي يادي لدايقبوني في غمرة هل بركيت يا بي يا سر بياني يا بي يا سروتي يا بي نبوا نمبينيوا أما يك إستا هل بركيو هنا كان أما دسه ودروس كراو بو ناشيرين كدني أو بيامة أما يك دو ما وصاي برز أم أفرتا من يعني أفرتا بولا خوي تلفوني كروب بو أم راديو محرابة يا بو راديو السنة وتويتي لا شمشما الله هاتون بسافيري لمسرو با دا بوشراي روشتومتو إيه أم أفرتا أجر وابلين وابلين أجر سافيريش بهات بيت أو مجلسو باشكم خواي قولا أم شو منالي كي جواني إن كروتي مقابلة كنازم كاكا آرامي برا قورم ديانا وتي شنية كحجاو كتي يك حفته هفته که وقتی آتی چون تی لام هم هفته خوی کم بینیو لخوا که ما خواهی گره هدایت یا مو گرامه تو ما موسا آرام جان بروا بکه زلام ها بود تا سری از قند جمعیتی اسلامی کرو باشه تا سری هر من خون بده سی او توشی نراحتی بون باشه دی والله بالله خواهی گره هدایت یا توبه کر چوب و عمره الحمدلله با عقیبت خیری سری نایو بخور بانم يعني كابرا ملواني مصبلين او ارام جان او من بهجر لسرخته ان شاء الله براني كنترول دوا كان لبرز ان شاء الله مولاي سليم كما دعي كاكا بهجر بدن كي خوش ان شاء الله بوبلو لخزمة تابين
1: استبيلين
0: ارا والله اوان دوا كانوا دوا كي اوان شرد ما كانوا ان شاء الله امي لخزمة تابين
1: مولاي صلي

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: مئة مرة حين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

نبينا محمد. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتو ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجامداني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سرجم بونورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لو مالدا كعبه نشانه و بلغي زور و آشكره هيا كا يچه چان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيم هروها اوي بچيت ناوي پيوستا امين و آسو دبت لهمو دزدرجيك جا خداي گورش برياري داول سرخلچي حجز و سرداني بيت الحرام بكن بطنها اواني كتواني داراي و تندرستيان هيا جا اوي كا باوري نهيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا.

0: تعملون.
1: أي پیغمبر بخاوناني كتاب بلي بو چي ايوه باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايته لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن.
0: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن

0: بلام اواني رخصار يان سپيو قشو زوانا لنا الرحمة مهرباني خدا جيان دبن سر بو هميشو بو هتا هتاي.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: اوانا آياتكاني خداي قورن كبراس دروسي بسرتا ديخواني نوا اي محمد خداش هیچ تمی ناویتو لای پسند نیا لدروس کراوانی و لهیچ خلچک بکرد.

براستي اوا چاكترين امتيكن كبو سودي خلچي هن راونتا ميدانوا چونك فرمان بچاكددنو قدغي خرابدكنو باوري دامزراوتان بخدا دهنن خو اگر خاوناني كتب باوريان بهنايا بآيني اسلام اوا چاكتربو بويان هيان ايمان دارن برام زور بيان گناه بارو تا

0: گاورو جو هميان يكسان و چون يغنين بلکو لخاوناني كتاب دستيق لإيمان دارانيان هن آياتكاني خدا لكاتكاني شودا دخوين نوو نواجد كانو سوش دادبن مسلمان بهمو واتايك ام آيات اللباري اويا كاتي عبد الله كري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كري سعيو أسدي كري عبيدو هندي لا جلك كان باوريان هنا وهاتنا نيو إسلامو براستيان دانا بآرزو خوين هندي لزانا يعني جلك وسراني كفر لوان وتيان باورنا هنن بمحمدو شويني ناكون تنها خراب كاران من نبيت اگر اوان لهل بجار دراواني اما بونايا وازيان لديني باو با پيرانيان ندهنو ندتون السر ديني تر
1: يؤمن

0: براستي اواني كافرن هرجيز مالو من داليان فريايان ناكبتو لدست خشمو قيني خدا رزقاريان نابت اوان نشتجي ناو دوزخنو تيدا جياني همي شييد بنسر
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت

0: بقرتي و بقرينوا
1: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: بيقمان تو هيتش تيكد لكارو باري بندكانت بدزنيا بلكو هموشت بدز خدا خويتي اگر توبو پشيمانيان ليور بگريد يا سزاو آزاريان بداد سربستا چونك اوانستم كارن

محمد تنها پیغمبرك نبو وفات بكات بيگمان پیغمبراني پیش امیج وفات یان كردوا ايا اگر وفاتي كرد يا كجراو شهيد بو ايوا پاش گس دبنو هل دگرنوا لو دينو ايني كبير راگاندون خو اوي هل گريتو او پاش گس بيتو او هر جيز زيان به خدا ناگينت لدهاتوي چين زيگدا خداي گور پاداشتي سپاس گزاران ددا

0: أي أواني باورتان هناوا أجر ملكتو جوريالي أوان ابن ككافرو بيدينن أوا برو دوادتان جرنوو پاش قستان دكنوو لدين ورتان دجرن أو سائتر بدو راوي دقرينوا
1: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
0: دلنيابن كأخوان ناسان يارو ياوري ايوانين بلكو خدا يارو ياورتانا بيقومان أو ذاتا چاكترين پشتوانو ياري دردتانا.

0: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: بيغمان اواني پشتيان حل کرد لغزاي احد لروجي بيگ گيشتني هردو اردو اردو ايمان دارانو اردو بباوران اوانه تنها شيطان توشي حلي کردن لخشتي بردن بهوي هنده گناه وكا انجاميان دابو براستي خدا ليان خوش بو چون که بيگمان خدا لي خوش بو لغناه كتانو آرام گرو خورا گرا زو طول لياخي بوان ناسينت.

اي اواني باورتان هناوا وكو اوانا مبن كبه باوربون لكاتي سفر بسر زويدا يا خود كاتي جنگ ببراياني هاو بيريان دوت اگر لاي اما بنايا ندا مردن ندا كجران بو اوي خدا او بكات خفتو ناخوشي لدليان دا خو هر خدا جيان بخشو مرنرا خدا بنايا بو كارو كردواني كأنجامي ددن.

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: كوابو أي محمد بهوي رحمتي خدا ويتو نرموه من بويد لقاليان دا خو أقرتو روق سرقو بيبزيبو تايا أواهمو لدورد بلاويان دا كرت كواتا تاو پوشيان ليبكو ليان ببورو داواي لي خوشبونيان بوبكا لكارو پيشهاد دا پرسو رايان پيبكا دواي مشورتو پرسو را اگر بريارد دا كارك انجام بديت انجامي بدو پشت بخدا ببستا چونك براستي خدا اواني خوش دويت كا پشتي پيدا بستن.

0: يرزقون
1: هرجيز ومزانو ودامن اواني لپناوي خدا دا شهيد بونو كجران مردون نخير وانيا بلكو اوانا زندون لاي پروردگاريان لرزق و روزي همجورو تايبد بهرورن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سلام ورحمة وبركاته خواه برجة بسرت أنا أهلي جمعة وجماعت خواهي پروردگار لهمو لايك من خوش بيت نخوشكان من شفاب دات دمردوكان من خوش بيت عاقبت من بخير تواب كاد برزان لا يادي سرور وخوشويس من پیغمري خواه ولدائق بوني لمانج ربيع الأول داين أما لجياني أو سرورا هندي درس فير بدين قران كاريك لحياة ما دروس بكين كالرومان هبه للروجي قيامتا بلين إيما أمتي توين وملايكتكان نمان ديرنا ولا برو بهشتون وبرو حوزي كوسرتون پیغمري صلى الله عليه وسلم بلي كورا أوانا أمتي منن اوان جبلن آخر تو نازانی دوای تو اوان چیان کردو چیان داهی ناو چه بزمی کن انجام دا تخوابا او خجالتی بسر خومان نینین با او حالت بو پیغمبر دروز نکین صلی الله علیه وسلم با سر من برز بی و رومان سپی بی بروین با خزمتی او نوری چاو با حزم کرد جمعی پیشو باسی برکتم با کردن برکت سر یکل سرکانی خوا انسان زور جار درکی تی اکا علی اوی من هما بایی اوی نیه بشی اما علومن علی منو اما انگب کاد اوی من هما لعلم زانیاری اوی نیه بتوانم قناعت بم خلق برزب کم که دیان خوی نواری تیایی لیم برستر و برستر بلام ایمان من ببرکت هی برکت سر یک که خواهی دابه و کسی که شیاوی بی و شایانی بی لمالا لمنالا لعلما لمكانتا لقص الرواجية لهمو امانا بركت هيا كومالي اسباب بو باس كدن جمعي تشو كابنا هو كاري اوي بركت بمين يوزيابكا يكميني ان تقواي خوابو اگر تقواها بيت بركت يت دوهميني ان صلي الرحم خزمايتي بو سهميني ان بخشيني مال بو شوارم إصلاح ذاتي بين بو وچن هو كاري كتر أمانا أسبابي أون بركة بيت بو مالي إيوا بو جرفاني إيوا بو خرمانا كي إيوا بو كاني آوا كي إيوا برامبر بمش كومالي أسباب هن بركة راو أنين دري أكن قاري أدن وايلي أكن نزيق نبيتوا جام روباسي أو خالانا أكم كأبنا أسبابي نماني بركة لمال و رزق و روزی مانا لعلم و زانیاری مانا لوی کوا ایم دلمان پی خوشت زور جار برکتی تیانی و زور مانو ادین بلام کم اسراحتی لیکین برزان یکی لو شتانی کوا ابن اسبابی نمانی برکت الذنوب والمعاصی گناح کردن سرپیچی خوا کردن تاوان کردن بی امری خواه کردن اما ابی با اسبابی اوی کوا برکت راکا و بارب کاو او اوی توها تو دلت پی خوشا و من امدلن پی خوشا بجه احیلی و برکتی تیانا منه که برکتیش نما ایتر نزانم بلی مکو چی واهی ابی هر بلین اره او پاره بو بشناکا های هاوار او باخو بولارا بو برهنینیه بو سمرینیه عزیزکم اما قصي تاير نيه اما آيات قرآن وفرموذي پیغمبر گيانا صلى الله عليه وسلم اما علماء قراون بس جزوي قرآن بهمو صحاحي سنة امشتانين درينا وعلي اگر اما نبون بركت باركا ونامينه دي رجاكم لخوم ولئيوا باهو البين لم دقيقوا با قناح نكين با سربيتي خواه نكين بس نوری خواه نبزینین بوی خواه برکت من بو بنیره و برکت لا من بمینه تو بجه من نیله تاوان و سرپیچی فرمانی خواه حکار بو اوی بنده لای خواه سوک و رسوا ببه ولی برچاوی خواه بکوه و خواه پشتی نگره و به هیچ جوره است لسری نیت جواب خواه پروردگار هر او گناح و سرپیچیانه دبنه حکاری ترسو بیم لدلی بنده گناح بارا یعنی بنده یک ایمانی هبه باوری با قیامت هبه کاتی گناح اکا
اترسه اسمان بروخه بسريا شاخه بروخه بسريا خانوكه بروخه بسريا بلام اوي كوا منافق به وبي باور به پیغمبري خوا فرمي له حديثه کي صحيحه افرميو کو ميشه نشتو بلوتيو اوا کي ليبکا اوا سيري گناح به امر خوا کا فنا اقرم بخوا وهر او گناح سرت يت شي ابي باسباب اوي دجمن زالبه بسر او گلو نشتمانه ده بسر او مسلمانانه ده خيرات من بدزن رولكان من بكجن تعذيبان بدن انواع واشكال نار حتي ربكات اولاتي ايما بابوني اوي ايما جناح اكين ايما بامري خوا اكين ايما حساب بو پروردگار و بو د صلاتي خوا نا اكين ايما نازانين كامير يك من لسر خوائي اواننا ان عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما بريز انوس يعلمون ما تفعلون اذانن يا وتشيكن انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون خواي گورا فرمي ملائكه كاني خوا فرمي ايما استنساخي كردا وكاني ايوا قسكاني ايوا ما نكر نسخاس لي كيما نلقت ولا اخو مانا كواتبي اگامن ليبي هرواني بلينو بروين بيكينو بروين بيخوينو بروين بيرخينين بيكوجين بيدزينو بروين وابزانين اتر دنيا شامي شريفة نخيروانية ابن القيم رحمة إخوائي لي بأفرمي لسزاي تاوان بارو قناحكار اويا بركت لتمنيو لرسخيو لعلميو لكارو باريو لتعاتو عبادتي أناميني أتوانين بلين تاوان بركتي دين ودنيا را أمالي دين ودنيا نبركتي دين أهيالي نبركتي دنیاش اهلی هر دوکان را امالی هر کاته برکت لسر زوین ما اوهو کارکی تاوانی بندکان وکخوا لقرآن افرمی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون خواهی گورا قراری داوه بلا تشبیه چون الان یک و یک اکات دو هر کاته دانشتوانی شهر و مملکتکان هر کاته تقوی خواهیان جه بجه کرد شرمیان لخواه کرد ریزیان با خواه دانا خواهیان خوش ویست بی امری خواهیان نکرد لفتحنا علیهم برکاتی من السماء برکاتی آسمانیان با بردمو و هی ارزشان با بردمو يعني ارجو اسمان لخدمتي توابي اگر هاتو يا ما اهلي تقوى بين براستي تقوى جيبكين تقوى جوتم الخوف من الجليل بترسي لأ الله والعمل بالتنزيل ايش كيب قران والقناعه بالقليل رازي بي بويهته وكما والاستعداد ليوم الرحيل خو ما ذكرن برج قيامت او تقوايا او انا جيبكين والله إخوة بركتي آسمان وأرزمان ببراتو إخوة فرمي ولكن كذبوا بلام أوان تكذبي آية إخوة ينكر لباتي وي تقوى جيب جيبكن كذبوا چون بكجي تيغمرانا چون بكجي شريعتا چون بكجي آيات وحديثة كاني تيغمر إخوة إخوة شيكا جل جلاله فأخذناهم قرتمان بما كانوا يكسبون باو کسبت تیسه کردیان یمش اوان من گرت تولمان لسندن عقاب ماندن برکت من لجانو لجینیان هل گرت هر شی کی سخته برزان دنیا بن گناه به بشر دکال رزق و روزی و برکت لمسندی امام احمد هاتوا فرموده ک ثوبان خالی آن راضی به روایت کال پیغمبری خواه و فرمی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه پیغمبری خواه فرمی عبد محروم به بشه به ان العبد لا يحرم الرزق لرزقك به بشه به قراره هی او به بلام خوی ایبره نهیله بچی بذنبی یصیبه باو تاوانی ایکا یعنی تاوان ابی بسببی اوی رزقیک بوتو دان راو نیب بود بیبری بری بگری
بەرەکەتی ژیتیان نەهێڵی. هەموو گوناحێکیش ئەم فەرموودەی گرێتەوە. هەموو گوناحێک کام گوناحە بە بچووکە زانی ئەم فەرموودە ئەگرێتەوە. ئەبێ بە ئەسبابی ئەوەی ڕستەکە بۆ دنێو بەرەکەتەکە لە ماڵ و لە عیلم و لە هیچ نەمێنێ. باشە ئەگەر یەک گوناح وامان لێ بکا، ئەی ئەم سەلیەی گوناحە بە دوای یەکە نەفەری وا هەیە بەردەوام ئەڵێ مەکینەی خەیاتیە ئەڕێسێ، بەردەوام قسە ئەکا. خۆ قسەکانی هەموو ئایەت و حەدیث نییە. فلان وای ووت، فیسار وای ووت، کەناڵی فلان وای ووت، وای ووت، ڕەیسی فلان وڵات وای ووت، وای ووت، وای کرد و وای کرد. دنیا ڕووخا، ئاگر نەما، ئارد نەما، دۆلار ئەوە بازار نەما، بەخوا دنیا کاو. ئەمە ئیشی بەعزێ کەسە، ئەمە هەمووی گوناحە، هەمووی گوناحە. ئەبێ بە نەکبەتی بۆ ماڵ و مناڵە داماوەکەیشی. ئەگەر گوناحێک ئێمە مەحروم بکا لە ڕستی خوا بۆی داناوین، ئەو هەموو گوناحەی بە دوای یەکایە، یەک بە دوای یەکایە. زانایەگە فەرمێ تاوانکردن و سەرپێچی کردنی فەرمانی خوا هۆکارن بۆ ئەوەی غەزەبی خوا ببارێ، بەرەکەت هەڵبگیرێ، باران نەبارێ، دوژمن زاڵ ببێ بەسەر گەل و وڵاتە. لە قورئان و حەدیث دەریە ناوە تاوانی عەبد ئەم سەبەبانەی هەیە. یەکەم غەزەبی خوا ببارێ، دووەم بەرەکەت هەڵگیرێ، سێهەم باران نەبارێ و بگیرێتەوە، چوارەم دوژمن زاڵ بێ بەسەر گەل و وڵاتە. کاتێ خەڵق گوناحەکە، باسی کار بەدەست و سیاسەت و حیزب و حکوومەت ناکەم، خەڵق خەڵق ئیماندار کاتێ گوناحەکە، ئەما بێ بە سەبەبی ئەوەی دنیا ئاوا وێران بێ. وەک خوای پەروەردگارە فەرمێ وەلەقەد ئەخەذنا ئالە فرعەونە بسینینە و نەقس من الثەمەراتی لەعەلەهم یەذەکەرون. خوا فەرمێ من ئالی فرعەونم گرت، سزام دان بچی بسینین بە گرانی، 9 ساڵ گرانی. ئەیان و مووسا گیان دابکە لە خوا بەزەم گرانی هەڵگرێت. چی ئەڵێ لە گوێتەکەین کە گرانیەکەی لابردە گەڕانەوە سەر بەزم و بایۆبەڕەکەی خۆیان بەبێ بارانی؟ خوێن ئاویان ئەبوو بە خوێن، ئاوی کانی، ئاوی بیر، ئاوی ناو دەفرەکان ئەبوو بە خوێن، نەیانەتوانی بیخۆنەوە. بۆ قەچووە ناو ماڵەکانیان، ژێر سەرینەکەیان، ئەسپێ و گەنە و ئەوانە تێیدا بوون. ئەمانە هەموو دەردن نۆ ئاەت کە چ هەر کۆڵیان نەیەدا. خوای گەورە فەرمێ ئالی فرعەونم ئاوا لێ کرد بۆ لەعەلەهم یەذەکەرون، بەڵکو بیرێ بکەنەوە، بەڵکو کۆڵ بن دەی ئومەتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلم. ئێمەیش هەموو دەردێ ڕووی تێکردووین، هەموو مەسیبەتێ ڕووی تێکردووین. باواز بێنین بەڵکو خوای گەورە حاڵمان بگۆڕێ، دوعاکەین خوایە مۆزعە باشکەین دەی باشیەکە خوایە کوڕەکەم کولیەی توب بێنێ دەی بە دوعای هێنێ ئەیهێنێ نا ئەبێ سەعی باشکە، ئەبێ زیرەک و گوێڕایەڵ بێ. اینجا دوعا لەوانەیە تەسیری هەبێ. ئێمەیش کاتێ ئەڵێین ئەم وەزعە بگۆڕی، کار بەدەستە خراپەکان بگۆڕی، ئەبێ خۆمان دەستمان تێکردبێ ئەگینا نایگۆڕێ. قسەکان پڕوپوش دەرەچن خوا پەنامەن بە و هەروە خوا فەرمێ فەکلەن ئەخەذنا بذەنبه. هەر کەسێ تاوانی کرد، هەر کەسێ بێئەمری خوای کرد، هەر کەسێ دژایەتی پێغەمبەرانی کرد، هەموویانم گرت. فەکلەن ئەخەذنا بچی؟ بە گوناحەکانیان، بە تاوانەکانیان گرت من. فەمنهم من ئەرسەلنا عەلەیه حاسبا، هیوا بوو لە ئاسمان و بردم باران بەسەریانا. ئەوە یەک. ومنهم من ئەخەذته الصەیحەة، هیوا بوو یەک ناڵە و نرکەی جبرائیل یەک دەنگی لێوە هاو هەمووی خب بوون، وەکو خەومی ساڵح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ. ئەویان خەومی لوت بوو بەرد بارانەکە. ومنهم من خسفنا به الأرض، هواجه بو بناخي زوية من بردنا وكو قارون خوي سلطنته ده صلاتكي خواه بردي بناخي زوية قوتي عرس. ومنهم من أغرقنا، هواجه بو غرق مان كردنا وكو قوم نوح حموي لتوفانكا غرق بو. وما كان الله ليظلمهم، خواه ظلم لكزناكا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خوان ظلمان لخوان كرد يمش خوان ظلم لخوانكين آقامان ليبي عن كبوت آياتي تشد كواتا واجب لسر همو بياوكو جنيكي مسلمان توبب كين لو قناع زوراني كردو مانا فشيمان بينوا بقرينوا بلاي خوا
بوي خوار رحم بيه مبكا رحم بو بيه زمانا نبكا رحم بو منالا بيه قناحا نبكا رحم بو نقوشا نبكا رحم بم دارو درختو كجوكو ساربكا رحم بكات خواهي قورة بابواني ايموا بو خلقي بسوتيه قناحا با توبه بکین با بگرینوا امیدیش ما نه به عملیش ما نه به که خوای گور توبه ما لی قبول کاو و سزا ما نادا و عقاب ما نادا مسلمانان اری ایو گناح به چی زانن کالین گناح رزق نایله برکت نایله درو اتوانین بلینه که کله تاوان زور گورکان درو اسا درو خو او شرسات اخوان اعوذ بالله الا يا ود رؤيا كل هلا بس عبد وعلم بإخوان نعوذ بالله الا يا ود رؤيا كل هلا بس عبد وعلم بس عبد إيش نيدرو نيسان وميسان نيدرو حرق

0: برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دان. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب باريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا. وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره كذبه.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتى برائي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو اميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رزای خوای لی بداله خریق بمن زاکه لبر بکم كبويم دوبارك كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي أوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرابيتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتى براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا گريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا، اگر زندوي دا كيتوا لم خوا خبري دا كيتوا، اوابا كرمو مهري خود چاوي خير لي بيو آگاداري بكو بي پاريزا. خوا اگر دي مريني اوالي خوش با، اي پر وردگارم، اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره ایکیش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمرش رضای خواهی لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره، لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي امامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي ابو صالح ما مستم دي فرمو ابو هريرة خويل رازي به دلي خوشويست من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لئي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با اما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو، پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دا نبو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لم نستمدا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بویک اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اوش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگرا بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوانده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم قرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كلبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوه مسلم گراویت یو برزن ماموستای راوکاری فرمودکان خیلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوشي بياني دا كرد
لسر جگنو جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پید جمال لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.